الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا وعلى بلادنا من جديد.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: سلام ركية الأضراء المكرك الحقانية سلام الفارق سينا ولت لنا إمانوئيل
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنا من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يوم نروح فيك ونعظمك يا رب قديس لنا لأن كل ترى مخلص العالم لا تخلص نفسنا مجد لك يا سيد الملك المسيح فخر الرسل كل الشهداء تعليل الصدوقين تعيدنا يغفر الخطايا نبشر بالسلس القدوس لو تواعد نسجد لها من جدار. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بلا نوح الله الى ابضاك الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسدا من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا لاند بلاصر بونتي تألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين نبيه وايضا ياتي في مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي لا يسبق انقضاء. الرب المنبثق من الاب نسجد له ونجده مع الاب والاب ناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف مع امضيه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الظاهر الاب.

0: بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب وارحم يا رب وارحم يا رب وارحم.
0: يا سيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاض التلاميذ القدسين وسر الاطهار المكرمين قائلين انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون.

واذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا نذكرهم صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب ليحهم المرضى الشيهم انت وحياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شأننا كلنا قيامتنا

0: te avevo, Signore, che sono entrato in Vangelio.
1: Ten žemės, Senio, Hrabrano, Šiausim, ten įgvom, Kirie, Flogis, Olek, Tukota, Senio, Nagė, Evangelio, Tona, Honosma.
2: Sosi, Kerie.
3: وانسي طولي سماع الإنجيل المقدس فصوم من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريمة الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا
1: بن شوي صوب النوت بن شطير وبن أورو تريني سوز بخرسوس بشير

محمود النبي والملك بركات على جميعنا. يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطفت إليك كذا زارت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك الليل يا مبارك والآت باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وبعد السبت عند فجر الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر وإذا زلزلة عظيمة قد حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجار عن باب القبر وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج ومن رامة اضطرب الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملك وقال للمرأتين لا تخاف أنتما فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع الذي صلب ليس وهنا بل قد قام كما قال تعالى يا أنظر الموضوع الذي كان موضوعا فيه واذهب سريعا قول لتلاميذه إنه قد قام من بين الأموات وهو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم مسرعتين لتخبر تلاميذه وإذ يسوع لاقاهما قائلان سلام لكم لكما أما هما فأمسكتا بقدميه وسجدتا له حينئذ قال لهما يسوع لا تخافا اذهبوا أعلم أخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأخذوا فضة ذات قيمة وأعطوها للجند قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيامون وإذا سمع الوالي هذا القول نقنعه نحن ونصيركم بلا هم. أما هم فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فمضوا إلى الجليل

0: مكة وتقدم يسوع وخاطبهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فامضوا الآن وعلموا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع الأمور التي أوصيتكم بها، وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أمين.
1: والمجد لله دائما.
2: يا بان السماوات تقدس اسمك،
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن انجنا من الشرير بالمساء ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والقمار الصوصي صوت بن شوي
0: خلاصي من تكير
1: ومن تكير
0: ومن سيم تبو أمين
2: كيرني باسي
1: لما تيسو
2: يا سيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الأرض نسكت تأكل ربطات خطايا من قبل أدم قرص محية الذي نفخ في التنسية ورسلات هارك الله مقبل روح قسم من غفرة لهم خطايا غفرت لهم وانا مسكت من سكت الان ايضا يا سيد من قبر سكرات هار نعم تنزل نعم كانت في كنس مقصة نغفر خطايا الارض واربطه وحل الربط زمن ان نخصم المسلم المشرع عبيدك باخوة ضعفي هؤلاء المنحن المرسم امام مجك مقصة ارزاقك رحمتك تكون الربط اقصر نقطان اليك بكل شيء بعلم بغير علم بجزع اللهم باركنا حالا أنا ملان بخلقنا بارك طهرا حالا أمنا قلنا لك لك لك لك بجو كرم عزورة
1: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين للرازق سابت ريكا يوك يا قمنا أماتي
3: قاين كيستوس ونختون ونالعامين
1: تنو شابولين قوة أما جواب إن شاي سيسون بارس
3: مونو أمي في أروماري بكنا متكريني ونشفتن بيك لا
1: سيمونو نان كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا بلو بيسون أمين اسمو يروز مو يروز سمتانيا كوني بولكم بي
2: بخريسوس بنوتي يا ملك السلام عطيني السلام كلنا السلام خفر لنا خطايا لك الكون مجد والبركة الله جعلنا وساقينا كبشك يا بان الذي السماوات
1: يا تقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك
2: كل ذلك في النعوذ بك لكن الشرور المسيح انا محبة الله الاب ونعمة ونعمة انتم شركة مهوب تعطية الروح قد تكون مع جميعكم
1: ومع روحك ايضا

0: قد ملك سجل لبس الرب قوه سيك سات من رفعت النهار رفعت النهار سلطان سنعبد بيتك مقت وزك سات وز فصل شوي بشهر نار مع نحن البشير التلميذ دار بركات عند التنامين
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تكذب، سمعتم اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليك. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لان امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من ها هنا، انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيك.
0: والمجن في اثناغ سوس نم ابن ما سواجك ستمنى أن روح قدوس يا رب العزة تسسا أرسلت أولي تلمزك القدسين ورسك الأطهار مكرمين في ساسة هذا لتنزوم من أصالة لك نسن جد فاشن قلب النقي نقل في أن روح مستقم جد فاشن لا تطرح من قدام شكر قدس لا تنزوم مني يا رب الذي أرسلت روح قدس على تلمزك القدسين ورسك الأطهار مكرمين في ساسة هذا لتنزوم من أصالة لك نسن جد فاشن يا رب أن يسوى المسيح ابن الله الكلمة روح مسكن حي روح نبغو العفو روح القداسة والعداء السلطة قادر على كل شيء يا من يدي لكل نساء يتيت العرم حمنا يا ويلت لأنت الكرم الحقيقي لحم الحقيقي نسألك يتون ممتن النعم رسم نجي خلصنا نفسنا مبارك الرب إلى نبارك الرب هي ترك لنا لا خلاصنا
2: آمين
3: روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل ذنب سيء وصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلامة لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كل قيام في السماء يا ولد الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
2: الحي الموت الذي ولد ما رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي سلب محمد قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي قام من الاموات وصعد للسموات ارحمنا المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل وان ولد ارض رمين ايها ترس قدوس محمد يسوس قدوس محمد يسوس قدوس محمد يا رب في رقتين يا رب في رتمنا يا رب دلت تفتقد مرضى شعبك شفيهم رجلس فكان كل بين رقتنا الذين رقدوا يا رب ان يحنفسهم يا ابن ارحمنا الذي خطر بين وقت البطن ليك لك المجد العز وتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكريم
4: اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا ابانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك ليت ونقوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبينا لنا ولا تكلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمساء ربنا لان لك الملك والقوه والمجد واليمين سلام لك النسالكات القديسه المتنم من اضرار كل حين والده لله يوم المسيح سيد الصلوات على ابن الحبيب يقتل لنا القتال سلم الله جاءت لنا النوحة قدسينا نظرة قدسة رب عنا يصنع رحمة القسنة يقتل لنا خطية العذراء مريم والدة الإله القدسة الشفيعة لمن الجنس البشرية شفاء فينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينامنا نقضى القتال سلم لك العذراء الملكة حتى العقانية سلم فاغر إنسان والدة لنا من وين سلك شكرينا
4: لوكسا سيوس سيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارات الإنجيل من قديس مار مت الإنجيل البشير وتمز الطاهر بركة ترجمان أمين
5: لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فمه لهم قائلا توبوا المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبوا الحزان الآن لأنهم يتعزون توبوا الودع لأنهم يرثون الأرض توبوا الجياع والعطش للبر لأنهم يشبعون توبوا الرحمة لأنهم يرحمون توبوا الأنقياء القلب لأنهم يعنون الله توبوا لصانع السلام لأنهم يدعون ابن الله توبوا المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبوا لكم إذا تردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهلوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملك الأرض فإذا فسد الملك فبماذا يمل لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خريمة تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تبقى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سرقا ودعونها تحت المكيال بل دعونها المنارة في الويل كل من في البيت الجبلين هكذا فليدمركم قدام الناس لكي يروا عملكم الصالح موجودا بكم الذي في السماوات
4: والمجد لله دائما ابدين امين لك مقال الله بسلام تنوشتم بخريستوس نبيكوتون اغاسوس نمبي ابن مايس اواب جاء اكتن فاكسوت يومون نينان يامن في اليوم السادس عسيدة سمرت على الصليب من اجل الخطيئة لا تغلى يبونا ادف الفردوس ماذا الكتاب يد خطيئنا والمسيح لنا وخلصنا انا صرخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ترفض طلباتي التفت لي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي اقول في اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحياة الميتة بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيا المسيح سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية تذكر أحكامك سمية قرأ فاتك إذ ليس لدى ولا حجة ولا معذرة من كثرة خطايانا فنحن بك نتواصل لزول منك يا ويتلا العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا الأمة الطاهرة لا ترفض خطى من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك ساعة قد تمسكنا جدا أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطيئنا من أجل اسمك القدوس
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا مسيح لهما عندما بصرت في ذلك الطاهرتين على عوض الصليب فلهذا كل لمن تصرف فإن المجد لك يا رب
2: سابت ريك ياك يا عجب نماتي
1: كل شخص غير فاسد يا صالح فضل مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا لأن ابن شيطك سرد أن تصعد على الصليب لبنيك الذين خلقتهم من عبودة العدو ونصرك ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد
2: كانين كعيك سسعون سنعون آمين
1: هي الممتلى نعمة يا والدة العذراء وعجبت لنا من قبل صليب ابنك نهبطا من أحيما بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لولا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير ما المسيح لنا
2: نعظمك يوم النور الحقيقي وأنا وجيت فأدرى قديسة والية الإله لأنك ولدت أنا مخلص العالم تخلص بسم مجد لك يا سيدي متى المسيح فخلصك في ذي الشهداء تجريس الدقين في أتنى الغلطاية نبشر بس قدوس يوم راح نفسه الله نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك الدين حقيقة نؤمن بإله واحد الله لا
6: يفترق كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبل وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بسق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة المفردات الخطايا
2: نقدر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين
0: يا حامل الله يا رب خطيئة العالم اسمعنا يا رب ارحمنا واغفر لنا خطايانا

0: يوطاي نمو انت ابن دستيوت نمشير وابن مسواب وهرين المكوت صواب كاس ليك نكلسي انت ابن تامين ريب مبيب شو سنه طبقين انك يخون يزرون نمني طبقين يقوم نمني طبقين يقول هتوتو موين غتير بفيك بيبول فالنبي
1: هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها.

0: نبتنا وشيرا نبتنا ما شواب نبتنا نبتنا بزمرات جبنا وتفهوت إذا تكرات
1: آمين
0: نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا نبتنا

آمين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدوس. آمين. مبارك الرب الإلهي إلى الأبد، جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد.

0: Microsoft che sto a sete.
1: Che tornemo te.

0: لأنك أنت يا رب سترتنا وأنت محفوظنا فبدنا إليك أشفقتنا وأطمئنيت من هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أننا من شرك أسرار مقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: أيادنا سنقوم مسرعا في يوم حب البشر نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس وكن لأيام حياتنا بكل سلام مع خافتك كل حسن كل تجيب كل فعل الشيطان مهمة الناس الأشرار وقيام العدل الخاف من الظاهرين انزع عنا وعن سائر شعابك عن هذه المادة المقدسة عن موتك المقدس هذا المصان حياة النبات فارزق لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العاد

بيدك يا رب، خد دم هذا اليوم الى اباء القمامسه ولاباء القصوص والشمامسه والكميروس، كل الشعب وضعفي يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا، وفم ناظر الأهل الإنجيلي مرقس الرسول الطرواشيد بطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا زابيل فم والقديس كريلوس القديس باسيليوس القديس الغوريوس من أفواه الثلاثمية والثمانية عشر المجتمعين بين القيومين الخمسين مدينة القسطنطينية متين بأفوس وسمى بين المكرم رئيس الكهنة البابا لمبتودروس الثاني، فما بال كان فما حقارات لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل ونظهر الظهور.

0: البولس فصل رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا آمين. ولما أتيت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تسترح روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم وخرجت من هناك إلى مقدونية. فالنعم لله الذي يزهرنا في المسيح كل حين ويزهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لقوم رائحة موت لموت ولقوم رائحة حياة لحياة. ومن هم أهلا لهذه؟ لأننا لسنا كالكثيرين الذين يتجرون بكلمة الله، لكن كما من نقاوة بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. أفنبتدئ أيضا نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل مدح إليكم أو منكم؟ لأن رسالتنا هي أنتم، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بمداد بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا أهل من أنفسنا وحدنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله هذا الذي جعلنا أهلا لأن نكون خدام العهد الجديد، لا بالحرف بل بالروح، لأن الروح يقتل ولكن الروح يحيي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين. الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: كاسي ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا، آمين. فإذ قد طهرتم نفوسكم في طاعة الحق بمحبة أخوية عديمة الرياء بقلب طاهر، أحبوا بعضكم بعضا على الدوام، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الدائمة، لأن كل جسد كعشب وكل مجده كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودون الآن اشتهوا اللبن العقلي لعديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لا تحبوا العالم ولا شيء في العالم يعمل شهوات معه، وأما من يعمل مشيئة الله يثبت الأبد، أمين.

0: nemais uvet, ji akton kek soti emo noino.
1: فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة تكون معنا آمين. وأما داود فقد خدم مشورة الله في جيله ورقد وضم إلى آبائه ورأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فلم يرى الفساد. فليكن هذا الأمر معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه ينادى بهذا ينادى لكم بغفران خطاياكم. بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل من ما لم تقدرون أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وهلاكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقونه إن أخبركم أحد به. وفيما هم خارجون جعلوا يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. فلما انصرفت الجماعة تبع كثير من اليهود والمتعبدين من الغرباء بولس وبرنابا الذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله، وكلمة الله تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الأول من شهر باب المبارك أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلاديا استشهدت القديسة أناستاسيا. كانت هذه القديسة من أهل روما، ولدت لأبوين مسيحيين ربياها أحسن تربية وأدبها بالأداب المسيحية. ولما كبرت أراد والداها أن يزوجاها فلم توافقه، بل اختارت السيرة الروحانية لاشتياقها إلى الأمجاد السماوية. فدخلت أحد بيوت العذارى بروما وتعبت جسدها بالنسك والتقشف، واتفق أن أحد بيوت العذارى القريبة منها كانت تحتفل بأحد الأعياد، فأخذتها الرئيسة مع بعض العذارى ومضينا للاشتراك في ذلك العيد. فرأت في الطريق جنود ديوسيوس الملك يعذبون بعض المسيحيين، فالتهب قلبها بالغيرة المسيحية وصاحت بهم قائلة: يا قساط القلوب، أهكذا تفعلون بمن خلقهم الله على صورته ومثاله وبذل ذاته عنهم؟ فقبض علي أحد الجنود وقدمها إلى الوالي الذي سألها قائلا: هل أنت مسيحية تعبدين المصلوب؟ فاعترفت ولم تنكر، فعذبها عذابا شديدا بعذبات مختلفة، وأخيرا أمر بقطع رأسها. فصلت صلاة حرة ثم أحنت رأسها، فضرب السياف عنقها ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين الأطهار المكرمين قائلا بها وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر أذنكم لأنها تسمع فلنستحب أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطبط قديسي
1: صلوا معك الإنجيل المقدس
2: يا رب.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلوا اذكرهم في سؤالاتنا وضرعاتنا قدم إليك رب إلهنا الذين سبقوا فرفضوا يا رب نيحهم المرضى يشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا كلنا

0: Vittorio Evangelio.
1: Evangelio, το αναγνωσμό.

خفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا القديس مار مرقس الإنجيلي البشير.

موتوا بنصوتي روح بنقورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي طانخ بيقو ونفشا إني بيقو فبنوتي بشا إني انتنيني تيرو أمي.

داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين، تسبحته في فمي، بالرب تفتخر نفسي، فليسمع الودعاء.

بإله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد.

كفر نحوم أيضا بعد أيام، فسمع أنه موجود في بيتين، فاجتمع كثيرون حتى لم يعد البيت يسعهم ولا ما قدام الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. فقدموا إليه واحد مفلوج يحمله أربعة رجال، وإذ لم يقدروا أن يدخلوا به من أجل الجمع، صعدوا إلى السطح وكشفوا سقف البيت حيث كان موجودا. وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج

كتبهن كجالسين يفكرون في قلوبهم قائلين لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ لأن من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده. فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامضي؟ فلكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل سريره وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا واحدا مثل

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين ودهر الداهرين امين. الانجيل اللي قرا علينا النهارده من انجيل معلمنا ماري مرقس البشير من ايه الاصحاح الثاني من ايه 1 لايه 12. والمعروف بانجيل المفلوج واصدقاء المفلوج الاربعه

كانوا بيقضوا أوقات حلوة مع بعض، إن هو يكون في صحة وفي سلامة. والرجاء ده اللي هو حاجة الإنسان مش شايفها لكن نفسه فيها، بيتمناها، بيشتاق لها، ده حركهم من جواهم أما سمعوا إن ربنا يسوع المسيح بيصنع آيات ومعجزات وبيشفي المرضى وبيقيم الراقدين اللي هم زي ما سمعوا. فابتدى يكون قلبهم متحرك عشان يقوم ياخدوا زميلهم ويودوه لحد المسيح. ولكن الرجاء ده وصلهم لحد الباب، لكن لما لقوا الدنيا زحمة والدخول المكان صعب كان ممكن يقفوا لحد كده، ولكن كملت معاهم المحبة، اشتياق قلبهم ان هم يروا زميلهم في سلامة وفي صحة. وخلوا بالكم ان الرجاء ممكن يوصلنا لحد باب السماء، لكن بعد كده بعد ما ننظر السماء، اذا كان واحد ينظر شيء فكيف يرجوه ايضا، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. ولكن اللي بتكمل معنا المحبة، لان الانسان اللي بيصل الى السماء لازم يكون قلبه مذبي في هذه المحبة. واذا غمرت المحبة قلب انسان خلته مش بس يستهين بالاوجاع والالام والتعب، لا، ده يستهين بكل شيء حتى بحياته نفسها، لدرجة يتقال عن الشهداء كده ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، لدرجة ان الواحد ممكن يضحي بكل حاجة من اجل هذا الحب اللي ملك على قلبه. اما وصلوا للمكان ولقوا صعوبة في الدخول، ما قالوش خلاص ده احنا عملنا اللي علينا، يا خسارة كان نفسنا انه يشفى، طب نستنى مرة تانية، او اجلوا او اعترضوا او تذمروا. ولو وهم شايلين وتعبانين المحبة دفعتهم يفضلوا مكملين، وفضلوا مكملين لحد ما فكروا ازاي ينزلوا المفلوج قدام المسيح. وما نزلوا المفلوج قدام المسيح تتقال الآية اللي عايز أكلمكم عنها النهاردة، يقول لك ولما رأى إيه؟ إيمانهم. هو الإيمان بيرى؟ يعني هو ينفع الواحد كده يشوف يقول لك ده فلان عنده إيمان؟ حاجة بتبان علينا من بره؟ يعني دلنا الرد معلمنا يعقوب الرسول أما يقول كده أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا بأعمالي أريك إيماني. يبقى إذن الأعمال بتبين على إيمان الإنسان، وسلوك الإنسان بيبين إذا كان له إيمان ولا لا. لأن الشياطين يؤمنون ويقشعرون. هم للفرق بين الإيمان بتاع الشياطين وبتاع البشر اللي هم المفروض يبان عليهم الإيمان، يقولك كده يبان في أعمالهم، الإخلاص بتاعهم، المحبة اللي باينة في تصرفاتهم، وهم مش مستنيين إن هم ياخدوا حاجة دلوقتي، ولكن ينتظروا اللي هي لها حسن المجازاة. عشان كده ما نيجي نسمع عن أبونا إبراهيم أبو الآباء في عبرانيين 11 يقولك إيه؟ يقولك وكأنه يرى ما لا يرى. ويعرفنا القديس بولس الرسول كده بيقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يبقى اللي هيفضل معلق عينيه على الأشياء التي ترى صعب إن هو يكون إيمان عنده إيمان. طب هو الإيمان ده مهم عشان ندخل السماء؟ طبعا، لأنه برضو ما تقال في العبرانيين لأنه بدون إيمان لا يمكن أرضاه. يبقى الإنسان اللي بيجي عند ربنا لازم يكون عنده إيمان إن هو المخلص وهو الإله القادر على إن هو يدفع كل الديون عنه، مش بس الديون المادية والحاجات الوقتية، ولكن الديون اللي هي كتبها علينا الشيطان وأخذ سك الخطايا، وده اللي المسيح أخذ وسمره في الصليب، وده اللي احنا بنقول له مزق سك خطايانا، بنقول له ساعه الساعه السادسه نقول له مزق سك خطايانا. وعشان كده بقى تلاقوا المسيح كده اول ما بيقول ولما راى ايمانهم قال للمفلوج ايه بقى؟ ما قالوش قوم امشي، قال له الحاجه الاولانيه، قال له مغفوره لك خطاياك. لو عندك ايمان هتاخد العطيه الكبيره اللي مش ممكن

0: حد يقدر يديها لك ولا يعوضك عنها، هي غفران الخطايا. الناس بيبقى نفسها يكون عندها إيمان، بس الإيمان بتاعهم الوقتي. يعني إيه؟ أنا عندي إيمان إن ربنا ينجحني في امتحان، ولا إن هو يشفي حد من المريض، ولا إن هو، بس دي حاجة كلها وقتية وتتاخد مننا تاني، ما بتكملش معنا في الأبدية. وعشان كده ساعات الواحد يبقى عنده إيمان وتبص تلاقي الإيمان ده ما يوصلوش لباب السماء بسبب سلوكياته وبسبب حياته، لأنه باصص لحاجات أرضية وقتية هتنزع منه. وعشان كده مهم يقولك ولما رأى إيمانهم قال للمفلوج إيه بقى؟ مغفورة لك خطاياك. يا بختك وانت جاي كده وانت بتعترف ومستني الحل من فم الكاهن اللي بيقوله لك عشان تتفك كل خطية وكل شر تبت عنه وقدمت توبة عنه واعترفت بيه قدام ربنا في وجود أبونا. وعشان كده تبص تلاقوا ساعات المسيح ما يعملش أعمال، يقولك ما عملش بينهم أعمال كتيرة، يقولك لإيه؟ لعدم إيمانهم. يعني ساعات ممكن يبقى ربنا عايز يديك الحاجة، ولكن قلة إيمانك وقلة ثقتك تخلي ما فيش النعمة، ما تتجاوبش معاك وما تديكش اللي انت عايزه. طيب احنا محتاجين قد ايه من الايمان ده؟ يقول لو كان لكم ايمان مثل ايه؟ حبة خردل تقولون لهذا الجبل، وانتوا عارفين دي كلها نقلت جبل ولا ما نقلتش؟ كلنا عارفين ان هي نقلت جبل، بس لحد دلوقتي احنا الايمان بتاعنا لسه ايه؟ محتاج. وعشان كده جم التلاميذ في مرة وبيطلبوا من ربنا يسوع المسيح، يقول له يا رب زد ايماننا، زود الإيمان بتاعنا، خلي الإيمان اللي جوانا يفضل ثابت فينا ويخلي رجائنا ثابت لحد ما ندوق الملكوت اللي انت بتكلمنا عنه. لما مات لعازر وكان المسيح في مكان بعيد عن المكان اللي مات فيه لعازر، وراح بعد ما كان الدفن وكان ليه 4 أيام في القبر، جات له مريم تجري وجات له مرسى بعدها تجري، وبعدين تقول له لو كنت هنا لم يمت أخي. قال لها يسوع حاجة، قال لها أنا هو القيامة والحياة، أتؤمنين بهذا؟ يبقى النهاردة حتة الإيمان دي إيه؟ مهمة ولا لا؟ تؤمني إن أنا في القيامة وفي الحياة؟ فهي قالت له أؤمن يا سيد إن أنت هو المسيح ابن الله الآتي الخلاص. هي عندها الإيمان، ولكن بصراحة لحد ما وصلوا لباب القبر وقال لهم ارفعوا الحجر، ابتدوا يهمسوا في ودن المسيح يقولوا له لا ده ميت ليه 4 أيام، يعني ريحة نتن الموت هتطلع ايه؟ هتبان، فما تفضحناش. ولكن اللي عنده ايمان بالمسيح حتى وان كان ميت فسيحيا. وعشان كده ما ينادي المسيح على لعازر، لعازر هلما خارجا، يخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتين. يبقى إذن الموضوع مش موضوع إيمان لحظي، إيمان وقتي، إيمان شكلي، ولكن الموضوع يكون إيمان حقيقي ومن كل القلب. ساعات الواحد يجي يطلب حاجات كتيرة من ربنا وبعدين يقول لك أصل بيطلب بعدم إيمان، لأن المرتاب لا يأخذ شيء، لأنه يشبه موجا كموج البحر. عارفين كلكم راجعين من مصايف، الموجة تعمل إيه؟ تمد مرة وترد مرة. طب وبعدين أنت هتفضل حاجة تحصل تزود إيمانك وحاجة تحصل تضيع إيمانك، لدرجة أن في ناس تقول لك أنا ما بقيتش آمن، إن ما كنتش أشوف بعيني. يقول أنا نفسي أكون زي توما اللي المسيح سمح ان هو يخليه يلمس جرحاته عشان اؤمن. طب ما خلي بالك توما امن وبعد كده تقدم للشهاده وما قدرش ان هو يرجع. هل انت لو شفت هتقدر تحافظ على قوه ايمانك لحد الشهاده، لحد ان انت لم تحب حياتك حتى الموت، ولا ممكن من يعرف كثيرا يطالب باكثر وتلاقي نفسك مش قادر ولا على القليل؟ وعشان كده مهم ساعات الواحد ان لا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، ربنا قسم لكل واحد فينا مقدار من الإيمان، ولكن إحنا بنطلب إن إحنا نزيد في هذا الإيمان لما نزيد في محبة ربنا، ويكون عندنا رجاء إن إحنا مش بس ندخل السماء، أهم حاجة إن تغفر لينا الخطايا والأثام. يبقى اللي عنده إيمان هيلجأ للمسيح عشان يحل من خطاياه، فتبتدي محبته للناس تكتر، لأنه من يغفر له كثير يحب إيه؟ كثير. هتبتدي محبته للناس تكتر، هيبقى عنده رجاء مش إنه هو بس يخش، ده نفسه الناس كلها اللي حواليه تدخل السماء. وما يتملي الإنسان من هذا الرجاء ويكون عنده هذا الإيمان ينال استحسان ربنا. وعشان كده يقول لك إيه؟ لما لقى التلاميذ كده خايفين ومنزعجين وتعبانين، يقول لك وبخهم لعدم إيمانهم. طب لما لقاهم عندهم إيمان ابتدى إن هو إيه؟ يوضح ليهم الطريق اللي يسلكوا فيه. فمرة جه واحد للتلاميذ، وبعدين كان ابنه فيه شيطان، وابتدى يعمل الشيطان أصوات ويعمل حركات، فما قدروش إن هم يخرجوه. فجاء للمسيح بيقول له ده أنا قدمت الولد اللي فيه شيطان ده لتلاميذك ولم يستطيعوا أن يخرجوه. يقول لك فنظر إليهم يسوع واختاز لعدم إيمانهم. يا هو الموضوع ده يضايقك يا رب إن أنا أكون ما عنديش إيمان؟ طب هو أنا بعد ما صنعتك وجبلتك ومشيتك كل الأيام اللي فاتت دي، يقول لك كده حملتهم على أجنحة النسور كل الأيام اللي فاتت اللي عملت فيك فيها معاك أعمال عجيبة وعظيمة، وحميتك من حاجات كان ممكن تحصل لك وما حصلت لكش حتى لو ما كنتش بشوفتها بعينك، ولسه ما عندكش إيمان؟ طيب قال لهم قدموه إلي. وبعد ما قدموه المسيح طبعا سأل للأب حاجة. هو المسيح بيقول، الرجل بيطلب من المسيح بيقول له إن كنت تستطيع شيئا، قال له إن كنت تستطيع أن إيه؟ أن تؤمن. أما قال له أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني، صرخ من قلبه لأن حس إن الإيمان اللي جواه مش هو اللي يقدر يوصل المسيح إن هو يعمل المعجزة دي معاه، فصرخ وقال له أؤمن بس أعن إيه؟ عدم إيماني. ساعتها المسيح أخرج الروح من ابنه ورجع الابن لأبوه مبسوط. وعشان كده تخلوا بالكم أن اللي بيحرك عمل ربنا معانا إيماننا بيه وثقتنا فيه، واللي حرك الجبل المقطم الإيمان والمحبة اللي الناس اتلمت كلها داخل الكنيسة وقدمت صوم وصلاة والوضح الإيمان اللي جواهم أن هم بيلجأوا لله القادر على كل شيء. فإذا كان عندك هذا الإيمان فما تخافش، ما فيش حاجة ممكن إن هي تهزك. لكن إذا كنت غير ثابت غير راسخ غير مؤمن، اطلب النهاردة واصرخ معانا وقول أؤمن يا سيد فأعن إيه؟ عدم إيماني. ربنا يدلنا الإيمان والمحبة اللي كانت عند الأصدقاء الأربعة، ويخلي عندنا رجاء إن إحنا ننجو من كل الخطايا والأثام والشرور والفجور والحاجات اللي فكرنا فيها أو عملناها اللي سبق فاعترفنا بيها واللي نسيناها، ونقول له رب من فضلك اغفر لنا خطايانا زي ما غفرت النهاردة الخطايا لمين؟ للمفلوج. أهم من الحركة الجسدية الإقامة الروحية إن إحنا نقوم من الأموات، زي ما بيقول كده قم أيها النائم واستيقظ من بين الأموات فيضيء لك المسيح بنوره. عايز المسيح ينور في حياتك، خلي عندك إيمان إن هو يقدر، وخلي عندك إيمان إن هو بيعمل، وهو أمس واليوم وإلى الأبد قادر إن هو يقيمنا من موت الخطية ويعطينا حياة أبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأبدين.
1: Εν σοφίας Υιώ, επρόσχομιν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, χειν όμις μη.
2: Λελχακήκατιν όμιν βιλέν ουάχιδ, Αλλάχ ηλέβ, δάβτυλ κολ, χάλοκ εσσαμά βαλ αρδ, με ιωρά ουμέ λε ιωρά, νόμιν μπραμπιν ουάχιδ, Ισουά ελμεσίχ, ημνον λάχ ελουαχίδ, ελμαυλούδ μιν ηλέβ, κουβλα κολ αδδουχούρ, νούρ μιν νούρ, ηλάχακ μιν ηλάχακ, μαυλούδ γιρ μαχλούκ, μουσαύλ ηλέβ ελγαβρ. الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا ناظر الله سبونتي تألم كبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى الكنقضاء نعم نوما بالروح القدس نسجد له ونجده مع الاب والاب ناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف مع عوديه واحده

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

المستحق نعيد للمستحق نعيد لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد الرب الإله الحق الكائن

الأب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له، من جميع قوة

قدوس قدوس قدوس بالحقيقه ايها الرب الهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغوايه الحياه سقطنا من الحياه الابديه ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى انقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العدل القديسة

وعلمنا طرق الخلاص، ونمن لنا بالميلاد الفقهاء الذي من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا اطهارا بروحك القدوس، هذا الذي احب خاصته الذين في العالم، واسلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك على أهلنا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعا.

في اليوم الثالث واسرح في سماواتك على شأن يمينك إليها واسم يوم المجازى هذا الذي أسهر فيه لهذه المسكونة في العدل ويجازي كل واحد فواحد

0: واحد روح واحد واجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه.
1: صلوا من اجل سلام كنيسه الله الواحد المقدسه الجامع الرسوليه الارثوذكس.

0: الذين مسيح احفظها بسلام وكل عصاك كل عرس دوكسين الذين فيها بولا نذكر رب ابانا الطباب والمكرم رئيس الاسقف بطريرخنا الباب الانباء طودرس الثاني
1: صلوا من اجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الانباء طودرس الثاني بابا بطريرك رئيس اسقفه المدينه العظمى اسكندريه وسائر اسقفتنا الارز

0: يفصلون ما كلمة الحق فاستقام من عنده مع بيعتك المقدس ترون فظيعا من السلام. اذكر يا رب القماوس والكسوس الارثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من اجل القماوس والكسوس والشمامسة والابزيكونيين وسبع طغمان.

عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلينا ويسعدك مقدارا ويفرح وجه الأرض ويعلن نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

0: الجماليات.
1: بارك لي لسنة بصلاحك من أجل الفقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك واعطهم طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

0: مشترك في تذكرة القدس تفضل يا رب أن تذكر جميع القدسين الذين أرضوك منذ البدء بين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصدقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة لله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصادق الصابغ والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وولي الشهداء والناظر لله الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس اثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا زابيل فم والقديس اودوسيوس والقديس ساوفيروس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أروريوس الناطق بالآيات والقديس أروريوس الصانع العجب والقديس أروريوس الأرماني
1: نم بيشوم تشمي تشمي نتافتو تخمنيكي آن بيشتي فنت كوستانتي نوبوليس نم بسناف شنتي أفسوس نم بنيو تنزيكيوس بنشتي أب أنطونيوس نم بسمي أبا بابلي نم بشوم تسوى بابا مكاري نم نشيرو تيرو ونستافرو فو و و و روس نم بنيوت ابا نس بيغو مينوس نم بنيوت ابا بشوي بسمي برو من تيليوس بي من ريت انت بنسو تير ان ابا نم بنيوت أبا بابلي برم طموهني ميزيكيل بف مصيتيس نم ناشو سينو تسوى بن روميوس ماكسيموس نم دو ماديوس نم بي ميكسي تم مارتيروس نخلوين تشيهيت نم بي كوري سوى بأبا موسي نم يوانس كومي بي إبرز بيتي روس نم بنيوت أبا دانيال بي غومينوس نم بنيوت أبا إسيزيروس بي إبرز بيتي روس نم بنيوت أبا بخم فاتكوهم أفا سودوس بف مصيتيس نم بنيوت أبا شنوتي بارشي من إدريتيس نم أبا ويسا بف مصيتيس وابن القديس لنبا إبرام أسقف يوم وجيزة والكموس مخيل بحية الميزو والقديس البابا كيريلوس السادس والأرشزياكون حبيب كيرجيس وابونا رابا قديس يسوس الأنطوني وابونا قديس الكموس بشوي كامل وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا
2: القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطارقه القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم اجمعين ويغفر لنا

هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك المنتقلين كورولوس، جمال، أسامة، سمير، هاني، ملاك، منكريوس، مينا، سيفين، استفانوس، نادي، ساويروس، عياد، إسرائيل، ثابت، أمين، شفيق، جرجيس، مارجريت، منصور، ريبسي، ملكموس، يوحنا، سميحة، كامل، سنية، جرجيس، وجميع نفوس الراقدين التي وضعت المسبح في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يرى من الحزن والكآبة والتنكر.

يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرات الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرفع اسمك العظيم قدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

0: وسعدنا وروحنا وقلوبنا عيوننا وفهمنا وافكارنا ونياتنا لك بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وحيض ومحبة كاملة رجاك ثابت نجلو بدل بغير خوف ونطلب اليك يا الله الاب القدوس الذي في السماوات ونقول يا بانا
1: الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ابدنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمساء صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد

0: اذكر يا رب سلامتك نفسك الله حتى الحيد المقدس الجمعه اذكر ابي انت مكريس كهنه الباب معتم الانبا تدرس السامع شريك وكيد اذكر يا رب اذكر يا رب الاباء الحاضرين معنا كل واحد باسم كل واحد باسم بركتك السميع اذكر يا رب كل الذين امرونا وصونا ان نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفع اليك يا صدر ولدك مرضى شعب رشفين حسن عزيز المتضايق في قضيقات أنت قدر عن كل نسألك يا رب أنت عنا على خلاصنا ودبر حياتنا على حسب إرادتك صالح أذكر ندمهم أذكر يا رب ضعف أيضا في الخطايا الكثيرة حيث كثير الإنسان تكسر لكن عنك من أجل خطايا خاصة نجاسة لا تعلم شعبنا قدوس حالنا حبش من كل خطية من كل جحود كل ملاك ومن أنعم لنا يا سيدي بعقل قوة فهم لنهرب لك تماما كل يوم امر وزير من فضل نحن لسنا يكتب اسمه في في ملكوس إيرني باسي
1: تبلماتي سو
0: اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا ولروحك ان ننصت بخوف الله
3: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: سبلوكي توسكي اليوسي سوس كرسوس

تعرف النفس الأخير إن هذا هو جسد المحيى الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هكذا من سيدته ملكتنا كلها قديسة الطاهرة مريم واجعله واحد مع الهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف حسنا من بلاطس البنطي واسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بلات واحدة عنا كلنا بالحقيقة نؤمن أن اللاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرف عين يهض عنا خلاصا وغفر خطايا حياتنا بديه لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن هذا هو بالحقيقة.

حضره يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا، صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسه الطاهره.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع.

في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.